غوغية لا دا في الجبال سيحكي الغزال مالي يا ربي مالي أنا من دون الناس واحد من الكوهاني أنا بايت عساس سباني علال مولا نوبا في العام المعصانوتي إلى جاك الدب هذا حقي في الله يا بو شاقر مولا زرهون هذا وعد الله